0: انتظرني فردا، وأنت خير الوارثين، وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله يا الله.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.